0: Mahmoud and Sharif, were killed in an Israeli strike on their home in Nusayrat camp, central Gaza, on
1: October 25th, 2023. حتى لو كان عن طريق الأمم المتحدة، طب بدنا إجراءات على الأرض على الواقع.